0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga dengan sholat yang akan dilaksanakan semakin menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.